0: amazing.
1: ومذل الشرك بفقره ومقرف الامور بامره ومستدرك الكافرين بمكره الذي تقدر الاياد ولم بعزه والصلاه والسلام على من اعلى الله منار الاسلام بسيفه.